0: quand je me lève tôt, j'écoute Radio Dio.
1: Libre, sauvage,
2: impertinent.
3: خليها تشيكوني، حلاتها تشيكوني.

البرد ما تلقاش علينا دغيا نعقوبك انت كتشوف الزنقة غير نار لحد احنا كل نار طبنا بيني وبينك بعد مني باغي نعيش لا بعد لا مك حوايجك كنت